0: الاوسط والعالم راهي تبكي بزاف راهي تحرق راهي تطيح.
1: شوف شوف كيفاش طيح.
0: رانا نحاربوا بزاف رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية حرية حرية تحيا الحرية.
1: ايوا
2: على سرياك
0: تحيا الحرية.
1: ايوا
0: الشرق الاوسط والعالم راهي تطيح
1: هاي
0: راهي تبكي.
1: اها
2: سيتالا
0: رانا نحاربوا باش تكون الشعب الحرية.
1: ايوا
0: تحيا الحرية
2: باغوراسكا تاع السنام.